يتي مايوتون لي مارد بكشي ياتي هزي يا هولتسي تولي تو اسي ييكو ياتي تفاجنز تولي ودو ياتي هفجي تولي ار هوتسي تين ياتي نقرا ار ياتي ايو فلاغا تولي تي تيزنس ادو اي اجتي ييكو ياتي تارك تولي تو بتزيل تولي اي اجي